رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار، وبيت الشعر دار. اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر.
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

معروف. جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن. دارك

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: الآن بلا عص لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
10: هي يا أردني،
11: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشيائي لبست الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
6: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار،
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.

ما فهمت حبك ما قدرت قاومت لأول مرة بحياتي للحب بحس استسلمت ما حلمت بعمري ما

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: يا أردني،
4: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
5: احنا معك على طول.
6: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
7: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

هدايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجاناً. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يو وليت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو وليت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو وليت الجديد كليا الآن. من أرض

0: اسمع
1: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخريف

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها،
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل.
6: بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: من أرض

تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى

0: غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا أردني
4: النشامة وصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
5: احنا معك على طول.
6: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
7: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا، الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنتو، حديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. من

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: ملأان ملأ لعص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: بيك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات. عدد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيت.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: أكيد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبداللات.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع
1: عين المونديال
0: برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع
1: عين المونديال
0: برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم عين المونديال. معكم انا اخوكم عثمان الحسنات عبر اثير اذاعه عين على التردد 98.3. طبعا احنا تقريبا يومي معكم من الساعه 9 الى الساعه 10. طبعا بنحب نذكركم بارقامنا وللتواصل ولمناقشتكم ولمشاركاتكم 0784-6-31. طبعا عندنا بكره اليوم الاخير لمنتخبنا الوطني في تواجده في كاس العالم ان شاء الله الخامسه صباحا، يعني على الاغلب برضه راح نرجع نصحى بدري، يعني بتصحى صلاه الفجر وبتقولوا يا الله مباراه. انا بالنسبه لي مهمه جدا جدا جدا لتاريخ كره القدم الاردنيه، مهمه لكل لاعب متواجد مع المنتخب الوطني، مهم لكل لاعب مش متواجد مع المنتخب الوطني. فالموضوع مش سمعة المنتخب فقط واللاعبين فقط والمدربين فقط، لا، سمعة الرياضة الأردنية وسمعة الأردن بشكل عام. احنا ممكن خرجنا من الدور الأول لكن خرجنا بصورة جميلة جدا قدام العالم، الكل أشاد بأداء لاعبينا، برجولة لاعبينا، بشراسة لاعبينا، بقوة شخصية لاعبينا. على الأغلب بدناش نحكي بالتفاصيل كثير الخسائر، لكن أنا بعتقد أنه كسبنا كثير وعملنا مكتسبات محتربة المفروض نبني عليها في المستقبل القريب، يعني مباشرة يصير البناء على ما تم تقديمه في هاي البطولة محفل عالمي. على ما أظن الناس عرفت قديش الموضوع مهم، قديش موضوع مشاركتنا وإنجازنا مهم، قديش انه لاعبينا هم الاساس في انهم يبينوا كرة القدم الاردنية بهذا الشكل. المفروض يبلش العمل الحقيقي في كرة القدم، احنا نكون واقعيين، يعني العمل لسه في شوية مشاكل، لسه في شوية يعني تحفظات، لازم يتم العمل بشكل افضل في القادم والقادم السريع، من مدربين فئات عمرية، من ملاعب، من كل شيء في البنية التحتية لازم يتحسن، كل شيء في بخص المنتخبات الوطنية لازم يتحسن، كل شيء بخص الأندية لازم يتحسن، كل شيء في قوانين وتشريعات أكيد لازم يتحسن. هذا كله بعود في النهاية لصالح المنتخب الوطني الأول. احنا طبعا خرجنا بعد خسارتنا المباراتين الأولى والثانية مع النمسا والجزائر، مباراتين يعني ممكن كنا قد نستطيع أن نتلافى الخسارتين، لكن في النهاية هي كرة القدم، نحط الخطأ على المدرب، على اللاعب الفلاني، على اللاعب الفلاني، خلاص تمت الخسارة. احنا داخلين في أمر واقع، والمباراة القادمة مع منتخب هو الأول بطل العالم، منتخب الأرجنتين، منتخب الأرجنتين منتخب متمرس، منتخب قوي جدا، منتخب يمتلك لاعبين على أعلى المستويات، منتخب يمتلك اللاعبين الأبرز اللي كل الأنظار تتجه عليهم. فبالتالي عندنا مكتسبات محترمة في مباراة بكرة بإذن رب العالمين. أنتم بتعرفوا أنه في العادة بيحضر المباراة على البث المباشر يعني 30 مليون، رقم بيكون كبير هيك، لكن أنا أعتقد هاي المباراة راح يكون فيها أكثر بكثير، يعني ممكن نوصل لمليار ومليارين، ترى وضع طبيعي لأنه معظم العالم ومعظم الناس المتواجدين في كل العالم حابين يشوفوا ميسي في آخر ظهور إله في كأس العالم، فالكل راح يشاهد ميسي، الكل راح يتابع ميسي، فأكيد هيك فرصة كثير كبيرة للاعبينا، يعني فرصة تاريخية للاعبينا إنهم يظهروا ويظهروا للناس ما عندهم. بكرة المشاهدين والمتابعين كثر اللي هم المختصين بكرة القدم، يعني بسموهم الوكلاء، السكاوتينج، هذول الكشافين للأندية، المدربين بكل العالم كلهم بكرة بيشوفوا لاعبينا، ففرصة كثير كبيرة بالذات للاعبين اللي ما عندهم عقود ومش مجددين عقودهم مع أنديتهم إنهم يكونوا يعني بأفضل صورة وبأفضل حال عشان يوروا العالم كله الصورة الحقيقية تاعت اللاعب الأردني وكرة القدم الأردنية، وفرصة للمدرب أنه يعني كمان يظهر انه يعني مدرب كفؤ ومدرب يعني يستحق ان يكون مع المنتخب الوطني. انا
1: أنا
0: بعتقد
1: بعتقد
0: اللاعبين
1: اللاعبين
0: عارفين
1: عارفين
0: حجم
1: حجم
0: المسؤولية، واكيد عندهم رغبة وعندهم ثقة بانفسهم انه يكونوا بكرة جاهزين لهذه المباراة. مباراة اكيد صعبة جدا. طبعا سكالوني مدرب المنتخب الارجنتيني بعد سؤال له من صحفي مقرب، هو قال انه مش راح العب ميسي، راح يكون على مقاعد البدلاء. طبعا بتعرفوا الناس كثير حكوا في هذا الموضوع انه ميسي بحاجة تسجيل اهداف و و و يعني هو مش بحاجة ارقام، هاي النقطة الأولى بدنا نعرفها. وهو من أقل الناس اللي عملوا معدلات جري في كأس العالم، أو يمكن هو الأقل، يعني يمكن هو أقل واحد، فمعدلات الجري عنده قليلة. ممكن الناس ما بتعرف تفاصيل كيف اللعيبة الكبار يتم التعامل معهم، الكبار مش العمر، مش بالكبار قدرا، الكبار عمرا. كل ما اللاعب يكبر بالعمر كل ما المجهود البدني تاعه لازم يخف عشان يكون بأقصى قوته. فبالتالي هو مهتم سكالوني انه يكون متواجد مع ميسي بشكل اكبر في دور 32 ودور 16 تحديدا، لانه والله اعلم انه طريقهم يعني لدور ال 16 8 لدور 16 سهله. فبالتالي همه اكبر من الهم الارقام، والدليل انه ميسي مسجل 5 اهداف، فارجنتين 5 اهداف، اذا ميسي بنسبه كبيره هو الارجنتين. عشان هيك الأرقام ما بتكذب، إذا لازم يريح ميسي يستفيد منه في المكان والوقت اللي المناسبان. أنا بعتقد إنه لاعبيننا متشوقين يشوفوا ميسي ويلعبوا ضد ميسي، ويعني حلم في النهاية نكون واقعيين، حلم وتاريخ لكل لاعب إنه شاهد ميسي لعب ضد ميسي، تواجده في الملعب جنب ميسي. كلها يعني راح تظل في تاريخ لاعبيننا لولد الولد. فعدم تواجد ميسي انا بعتقد انه مخسر لكرة القدم الأردنية. ممكن في ناس مكيفين انه ميسي مش راح يكون متواجد، لكن لا، بعتقد انه لا، خسارة لنا انه عدم تواجد ميسي. على كل حال المنتخب الأرجنتيني واضح انه يمكن يريح معظم اللاعبين ويلعب بتشكيلة ثانية ومختلفة. هذا كمان بحط ضغط علينا. أكيد هذا الحكي كله راح نتناوله كمان شوي مع أحد المدربين والمحللين الكبار بعد الفاصل. نرجع إن شاء الله.

0: طبعا مباراتنا اكيد صعبه جدا، ومباراه من المباريات اللي بالحجم الثقيل لما تواجه المنتخب البطل العالم والاول في العالم، مش من السهوله انك تتعامل بهاي النوعيه من المباريات. ممكن الضغط على المنتخب الارجنتيني، المفروض مش علينا. ليش؟ لانه على الاغلب راح يلعب اللاعبين البدلاء، احنا لاعبين خلص خرجنا من كاس العالم، فانت لما تلعب اللاعبين هون بده يبين عمل المدرب انه نفس الفريق الاساسيين ولا العمل مختلف. اذا العمل مختلف فهاي نقطه مش من صالح المدرب، هاي النقطه الاولى. فبالتالي هي ضغط على المدرب بشكل كبير. الضغط الثاني على المدرب اللي هو كيف بدك تلعب بدون ميسي، كيف بدك تسجل أهداف بدون ميسي. فبالتالي هذا ضغط مختلف، هذا طبعا في بلده مش عنا، يعني احنا مش راح نحط عليه الضغط في هاي الأمور، لكن أكيد في بلده راح يحطوا عليه هذا الضغط. وهاي النوع من الضغوطات بتكون عالية جدا ترى، يعني عشان تكونوا عارفين يعني. وزائد الضغوطات الثانية اللي هي على اللاعبين البدلاء انه يقارنوا باللاعبين الأساسيين. فبالتالي إذا لاعب مثلا الناس بتطالب أنه يكون متواجد خاصة في بلده في الأرجنتين، وبتطالب أنه يكون أساسي وأنه يكون وضعه محترم ويكون يعني من اللاعبين المهمين المميزين في المنتخب، فلازم يظهر بهذا الشكل. عشان هيك إحنا لازم نكون حريصين وحذرين، وهذا الموضوع ترى يعني أصعب علينا من اللاعبين الأساسيين، يعني عشان ما نأخذش الموضوع بسهولة واستهتار. الموضوع مش سهل، موضوع فيه تعقيدات كثير وفيه افكار كثير، ولازم الموضوع يختلف عن السابق ونعطيهم احترامهم وزياده، لانه بتعرف اللاعبين البدلاء جايين يثبتوا انفسهم بشكل كبير، واحنا لاعبيننا برضو في اخر مباراه لازم يظهروا الشكل الحقيقي للاعب الاردني ولكره القدم الاردنيه والبلد بشكل عام. احنا لاعبيننا لازم يتعلموا من الدروس السابقة تاعت الفرق العربية، الفرق اللي كلها في المباراة الثالثة أخفقت بشكل كثير كبير، وكان المنظر بشكل يعني مسيء لكرة القدم العربية. فبالتالي إحنا لازم نظل مظهرنا بالشكل اللي طلعنا فيه، الشكل اللطيف اللي أخذ عن كرتنا الأردنية بالمجمل، اللي أخذ عن لاعبينا بالمجمل، اللي أخذ عن بلدنا بالمجمل. هذا الحكي كله لازم إرث أخذناه من المباراتين السابقتين، لازم نحافظ عليه في المباراة الثالثة، وهذا شيء مهم جدا جدا جدا. لاعبينا ممكن مش كلهم كمان يكونوا، المفروض يكون يتم إشراك اللاعبين بشكل كبير، ممكن ناس من البدلاء، ناس من، لأنه هاي فرصة تاريخية لكل اللاعبين إنهم يكونوا متواجدين، فما نحرمهم حق المشاركة في كأس العالم، وما نحرمهم هذا التاريخ اللي راح يتوارث أجيال. فبالتالي لا لهم الحق أنهم يكونوا متواجدين، أو ليش أنت ماخذهم يعني. فلا إن شاء الله أنه يتم إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وعندنا 5 تبديلات، يعني ممكن 5 اللي يكونوا أساسيين ويكونوا بدلاء ينزلوا، ما عندنا مشكلة. بالعكس احنا بهمنا بس القدر الاكبر من اللاعبين للمشاركه في مباراه بكره، خاصه يعني اذا تواجد ميسي، يعني راح تكون ممكن من حسن حظنا انه يكون متواجد، ومن سوء حظنا انه مش متواجد. وانا بعرف انه كثير ناس مكيفين انه ميسي مش متواجد، لكن لا، بالعكس تماما، بالعكس تماما. انا بوجهه نظري لازم ميسي يكون متواجد، وحتى راح تشوفه بكره وهو على مقاعد البدلاء راح تكون الكاميرا عليه اكثر من الملعب. فبالتالي إن شاء الله لاعبتنا يكونوا عند حسن الظن كالعادة، وإنهم يبيضوها بكرة ويطلعوا لنا بمباراة تاريخية. نهاية لاعبتنا رجال، ولاعبتنا بتحملوا الضغوطات، وإن شاء الله اكتسبوا خبرات في هاي البطولة بتمكننا نكون في البطولات القادمة، سواء الآسيوية أو العربية أو تصفيات كأس العالم، نكون بأجمل صورة. فربنا كريم إن شاء الله، وأنا متأكد إنه الكل جاهز على 5 الصبح كجمهور أردني، كشعب أردني، أنه نتابع هاي المباراة وأنه لاعبتنا يكونوا بأحسن حالاتهم. ممكن موضوع التحفيز خف شوي على المنتخب الوطني، ممكن الحماس نزل شوي، لكن هاي هي كأس العالم، يعني في نهاية كأس العالم راح يكونوا في العدد محدد ان الفرق اللي هي الفرق الاعلى في العالم، فلازم نكون واقعيين ونعرف انه احنا كمان قدمنا شيء جميل للبلد، قدمنا شيء جميل باسم اللاعبين، وهذا ان شاء الله بيمتد لقدام وبنعمل منه المكاسب اللي حكيناها قبل شوي، وان شاء الله كله بعود بدورينا الاردني يطلع بشكل افضل من السنوات السابقه، وكله برجع للمنتخب الاول. والمنتخب الأول الحمد لله يعني في ناس كمان تشيله فيما بعد، وعودة اللاعبين المصابين إن شاء الله دائما بيرجعوا لنا هم بأحسن حال، فربنا إن شاء الله يكرمنا ونقدم مباراة بتليق فينا كأردن وبتليق فينا كأجهزة فنية وإدارية وطبية ولاعبين، وأكيد يعني في تحفيز كبير من الهاشميين بتواجدهم، وهذا الحكي أكيد راح ينعكس على اللاعبين، وشفنا كيف سمو ولي العهد كيف نزل على اللاعبين على غرف الغيار وكيف حكى معهم بطريقة تحفيزية، وهاي الطريقة المفروض تودي اللاعبين على مكان مختلف من المسؤولية والثقة والرغبة في أنه نظهر بآخر مباراة بمظهر يليق بالأردن إن شاء الله. طبعا احنا راح نحكي بمواضيع اكثر ومواضيع يعني هيك ممكن تاخذ مجال اوسع مع كابتننا الكابتن ديان، بس بعد الفاصل ان شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعايه فيتل، الانترنت الاسرع والاقوى في الاردن منذ عام 2008، اشيائي اسكى المطاعم أسرع توصيل، بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: هي هي هي يا أردني.
1: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل، شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
4: احنا معك على طول.
5: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن، أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها لل

0: طبعا زي ما حكينا لكم هي المباراة تاريخية، والمباراة إن شاء الله مقدمة لإظهار أنفسنا بشكل جيد. طبعا أفضل من يتحدث بكل تفاصيل كرة القدم الكابتن ديان صالح أخونا وصديقنا وحبيبنا أبو صالح، الله يسعد مساك كابتننا.
1: سعد مساء كابتن عثمان لك ولكل الساده المستمعين والمشاهدين، الاذاعات صارت
0: الله
1: مشاهده الان.
0: طبعا مشاهده ومستمعه وكل شيء كابتن، عندنا كل شيء، عندنا الحمد لله بوجوده كل شيء موجود ابو
1: ما شاء
0: الكباتن.
1: الله عليك، ما شاء الله عليك كابتن عثمان، ما شاء الله دائما مبدع، ما
0: الله
1: شاء الله
0: يحفظك
1: عليك.
0: الله يحفظك كابتن ديان. بعض المؤثرين والمنتقدين، بحكيش محللين كره القدم، انا مبدئيا بحكي عن المؤثرين اللي هم تعون السوشيال ميديا، يعني شو رأيك بانتقادهم للاعبين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللاعبين الأبطال نشام المنتخب الوطني لا يحق لأي أحد أن يعني يؤثر عليهم بشكل سلبي نهائيا. مين المؤثرين بجانب اللاعبين النجوم؟ الكل صار يركب الموجة، لاعبين الأبطال اللي أهلون على كأس العالم، ما المؤثرين نفسهم كانوا يتغنوا بهم قبل فترة، على يلحقوهم على قطر ويلحقوهم على كأس العرب ويأخذوا معهم لقاءات وطلعوا ترندات من وراء اللاعبين.
0: يعني لولا اللاعبين
1: النجامة.
0: لم يصبحوا مؤثرين.
1: وأنا على علم وأنت على علم، وإحنا شفنا أنا وياك بالعين المجردة المؤثرين كيف بيلحقوا اللاعبين، لاعبين الأبطال هذول لاعبين، واحنا امام عينه وكثير مجالس اجتمعنا بها وشفنا الحكي هذا يا كابتن عثمان. فبالتالي
0: مليون في المية.
1: من انتم؟ انا انسان بحكي بصراحه وما بخجل وبحكي بكل تجرد، من انتم امام النشام هؤلاء اللاعبين الابطال اللي شرفوا الاردن؟ اللي احنا كل المؤثرين كانوا يطلعوا للاسف الا من رحم ربي كانوا يحطوا المنتخب الوطني مشاركته في مراحل كثير من باب السخرية، إنه راح نعد جوال، راح نروح نتبهدل، راح نروح. النشامة الآن أثبتوا إنه لعبنا مباراتين على مستوى عالي، صحيح خسرنا ولكن سجلنا. إحنا كابتن عثمان منتخبات المجاور إلنا اللي كنا نتمنى لها أكيد إنها تتوفق ولكن ما صار، شفت اللي صار فيهم أربعات وخمسات. إحنا وين؟ وإحنا بأقل الإمكانات بالأردن، اللاعبين شفنا شو عملوا بكأس العالم، على كانوا على شفا انه يروح على الدور الثاني ولكن ما صار نصيب، ما صار نصيب. فبالتالي
0: هو شوف كابتن، انا بشوف انه لولا اللاعبين لم يصبحوا مؤثرين اصلا.
1: يا سلام عليك، ما لولا اللاعبين ما في، انا اسف، شو محله من الاعراب امام النجوم المنتخب الوطني؟ حتى
0: يعني بلا مؤاخذه، بلا مؤاخذه كابتن ديان، فيهم حدا عرق للبلد؟
1: لا نهائيا.
0: فيهم حدا نزل منه دم؟ في حدا ترك أهله؟
1: في حدا صاب عمل عمليات ضحوا عشان الوطن؟ ما شاء الله عليهم. وأكيد
0: هذول الناس المؤثرين لما ينتقدوا يعني بدون ما يقدموا شيء للبلد، فمصيبة بصراحة لما ينتقدوا اللعيبة وأسماء كبيرة بصراحة.
1: والمشكلة الكبيرة كابتن عثمان نقلوا عدوى التنمر على اللاعبين لبعض الشخصيات بدون ذكر أسماء خارج البلد، شخصيات عربية سواء كان لاعبين أو مؤثرين. فبالتالي يعني أخذوا الجرأة من هؤلاء المؤثرين اللي كانوا للأسف. هو كابتن عثمان نكون واقعيين كمان، بعض الإعلام الآن صار يستند على المؤثرين، يعني يحكوا فنيا على اللاعبين ويحكوا فنيا على المنتخب الوطني، يحكوا على طرق اللعب وأسلوب اللعب وإدارة المباراة كمان، هذا له دور. كمان احنا نكون واقعيين
0: طبعا.
1: عشان هيك أحيانا شفت كثير من المدربين صار يبتعد عن الإعلام، يبتعد عن الإعلام.
0: أنا مع في ناس يعني هيك كبروا عقلهم وبعدوا عن موضوع الانتقاد أو الموضوع التحليل الفني. أنا بحكي لك، طب المدربين معهم حق ينتقدوا؟
1: المدرب معه حق لأنه مدرب، بيحب ينتقد بأسلوب محترم. بس وطلعنا وحكينا احنا يا كابتن عثمان، بالعكس، اول شيء الأدبيات الانتقاد انك بتشيد باللي قدمه اي انسان سواء مدرب او لاعب بالسابق،
0: صحيح.
1: وما بتجحد بتنكر اللي عمله ولكن بتسلط الضوء على حالة فنية فقط لا غير، حالة فنية تتمنى انه تتصلح. وانت مدرب وانا مدرب، كلياتنا كنا نسمع التحاليل ونشوف واحيانا تقول والله بيحكوا صح، لا والله مش معهم، يعني تاخذ إشي اللي بدك اياه من التحليل، إشي مميز. والتحليل
0: 100%.
1: لما يكون مدرب يا كابتن عثمان وانت عارف الحكي هذا ما شاء الله عليك، كون مدرب انت بتعرف وين مكان، بتحلل الموضوع كمدرب، مش بفتح تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي وباجي بطلع على القنوات وبحكي. للاسف انا بحكي
2: هي حاله للتصحيح
1: 100%، ولكن انت بتحط نقاط ضوء ايجابي وسلبي. لا، هذاك بيطلع بده يحكي على السلبي عشان ايش؟ يطلع ترند وعشان الناس تجيب له لايكات وتجيب له تعليقات. اذا بتلاحظ، معلش حملني يا كابتن عثمان،
2: خذ راحتك.
1: اذا بتلاحظ كثير انا بتبع الامور، بشوف احيانا بتطلع بتحكي راي معتدل محترم بناسب الوضع المنتخب الوطني في تسليط الضوء على النواحي الايجابيه، وفي والله ابرات بعض النقاط التحليليه اللي بتمنى انها تتعدل. الناس تو بتصير تهاجمك، بيطلع واحد لا من وراه ولا من قدامه وبيطلع بهاجم المدرب وبهاجم الدنيا كلها. انت البطل وانت البطل قوي. بصير احنا جمهورنا جمهور العشر سنوات وخمستاشر سنة، فهمت علي كيف؟ اللي بحكي على السوشيال ميديا، انا بحكي عن بحكيش على جمهور المحترم الكبير اللي بيزعل المدرج وروح بجرش. الجمهور اللي لاحق المنتخب جمهورنا، يعني بصراحة جمهورنا وقد ما حكينا عنه منقصر بحق جمهورنا، ولكن طبعاً. بحكي على الفئة الضالة اللي على السوشيال ميديا اللي بتهاجم رموز كرة القدم الأردنية، بتهاجم الناس اللي هم لهم الحق انه يحكوا بكرة القدم. وللأسف الإعلام له دور يا كابتن عثمان بتسليط الضوء على المؤثرين. يعني أنا بطلع كلنا بنفتح سوشيال ميديا، أقسم بالله مهندس فاتح بث على المنتخب الوطني، وعنده وكمان عنده عدد، يعني محامي فاتح بث على المنتخب الوطني اللي يعني، وافتح وشوف شوف. ترك شغله هندسي، واللي ترك المحاماة، واللي ترك الطب، واللي ترك النجارة والحدادة، وبلش يحكي فاتح صفحات يحكي على المنتخب الوطني ويحط.
2: يعني منتخبنا خلق حالة في المجتمع، حالة اجتماعية، وبصراحة صعب جدا هاي الحالة تنعمل بأي شكل من الأشكال، اقتصادي اجتماعي ثقافي، صعب.
1: يا سلام،
2: فالرياضة بصراحة بتوحد بشكل كبير.
1: خلق
2: بالضبط،
1: ولكن احنا بنأخذ من الحالة الوطنية هاي الغص، نقدر نعرف مين الغص من السمين، مين الكويس من العاطل، مين الناس أصحاب الاختصاص اللي بيقدروا يحكوا واللي بيقدروا يسلطوا الضوء على الإيجابيات وعلى السلبيات وعلى الطريق للمستقبل. أنا حبيت أسلط الضوء لأنه بصراحة هذا غيظ من صيد، بصراحة لا يحتمل نهائيا.
2: يا سيدي، وجهة نظر تحترم، وأنا معك في كل كلمة حكيتها، لأنه في النهاية اللاعبين هم اللي ضحوا وهم اللي بعدوا عن أهليهم. بده نطلق واحد يحكي لك ما هو كله بحسابه. لا سيدي، مش كله بحسابه. بيقدروا ما يتعبوش، وبيقدروا ما يعرقوش، وبيقدروا ما يعملوش عمليات، وبيقدروا ما ينزلوش دم، وبيقدروا ما يبعدوش عن اهاليهم، وبيقدروا ما يتقصر.
1: أدام القرشي ويزن العمار والسميري، كل فلوس الدنيا بتسوى الاصابه، اصابات احيانا بتنهي مسيرتك، احيانا
2: مش كمان بتنهي مسيرتك، بتاذيك كبني ادم، وبتاذي اهلك وعيلتك.
1: على عدوان ما قعد ثلاثة أشهر ليل نهار بالجيم وبالتمرين وبالطب وبالهاي، لما ربنا وفقه ورجع الحمد لله. إذا في ضريبة بتدفعوها كمان.
2: طبعاً في ضرائب، مش ضريبة، ضرائب.
1: بتستاهل منا كل ضريبة، هذا عشان حدا ما يفهمنا غلط. الوطن خط أحمر، بتستاهل منا كل ضريبة. ولكن نحكي للناس اللي بتفضلت فيهم كابتن عثمان، اللي بقول لك لا كله بحسابه، لا مش كله بحسابه. اللاعبين، إحنا اللاعبين اللي برا غير اللي عندنا عمالهم بتفانوا وبضحوا وامورهم يعني مش زي برا، ولكن الحمد لله هم من عشقهم للبلد والوطن قاعدين بضحوا بيقدمون لنا الافضل ان شاء الله باذن الله تعالى.
2: سيدي الحمد لله رب العالمين، الله يكرمك، وان شاء الله هيك هذول الحاقدين والمتنمرين يجيهم يوم ياخذوا حقهم في التنمر. في النهايه انت بتحكي لمصلحه، والرياضيين بيحكوا لمصلحه، والمؤثرين بيحكوا لمصلحتهم الشخصيه، ما بيحكوا لمصلحه بلد. انا مقتنع في هذا الكلام تماما. المهم كابتن، مباراه مهمه جدا، ومباراه مع بطل العالم،
1: يعني مباراه بصراحه تاريخيه. انت حكيت، سمعت مقدمتك الحلوه، مباراه تاريخيه، مباراه العالم كله راح يكون محط أنظاره صدقا. كيف الأردن وبدها تلعب أمام الأرجنتين، كيف الأرجنتين بده يواجه الأردن، شو بده، كيف آلية العمل، اللي الظهور الأول، اصطفاف اللاعبين، النشيد، السلام الملكي، الأمور هاي كلها بصراحة، الأجواء قبل ما نحكي على اللقاء، الأجواء كلها أجواء كبيرة جدا. شفنا
0: أنت بتحكي يمكن 2 مليار يحضروها كابتن،
1: العالم كله بكرة بده يحضر المباراة، العالم كله. احنا
0: هم الناس، شوف احنا نكون واضحين، الناس بدها تشوف ميسي، ففرصة لنا
1: بتشوف ميسي، وكمان بدها تشوف النشامة كيف بده يؤدوا إن شاء الله أداء عالي أمام نجوم الأرجنتين. والسبب كابتن عثمان إنه الأداء اللي قدمه، هلا لو معلش لو نقول بلد تاني عربي ناس أو أو أو دوري تاني بكأس العالم كان لعبتها مع الأرجنتين، ولكن كان في عنده إخفاق في النتائج الأولى بشكل مبالغ فيه بعدد الأهداف. صدقا ما حداش راح يطلع على المباراة، ما حداش راح يدخل لك بكرة، ولكن الأداء اللي قدموه النشا مع النمسا زائد الأداء اللي قدموه مع الجزائر وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الفوز على الجزائر، خلى الأنظار تتجه لمباراة النشامة مع الأرجنتين بشكل كبير. حوافز كبيرة بكرة في المباراة للاعبين اللي بدوا يشاركوا أمام، سواء لعب الأرجنتين بالتشكيل الأولى ولا الثانية، كلهم نجوم الأرجنتين. وأنا تابعت الأرجنتين بالمراحل الإعداد مع أيسلندا، خاصة كانت لهم آخر مباراة لعبوا بالتشكيل الأول البديلة، ما طلعوش من ملعب الأيسلندا، تشكيل الضارب بالكامل.
0: ترى يمكن أصعب علينا نلعب ضد البدلة
1: كابتن، يعني تأكيد لكلامك، لما يلعب ميسي الفريق ما بيضغط ضغط عالي، لما يقعد ميسي فريق بيعمل ضغط ودفاع عالي لما يقعد ميسي، والدليل حتى زي ما تفضلت انت معدلات الجري وميسي اقل بتكون، والضغط ما بيزبطش، اي واحد بينقص بالضغط فالمنظومه ما بتزبط. فبالتالي لما ميسي كان يلعب ابن سيموني
0: نعم.
1: اللي بيلعب اتلتيكو مدريد، لعب بدايه اللقاء نعم. مع ايسلندا، وشفت انه ايسلندا فريق كويس، ما طلعوش
0: نعم
1: من ملعب ايسلندا، دفاع عالي طول المباراه. لما نزل الشوط الثاني ميسي في ذلك اللقاء الودي رجعوا لورا وبلشوا يحضروا بنص الملعب ويلعبوا على مكان ميسي بيسحب الفريق بجهه، بيلعبوا بالفراغ بالجهه الثانيه، ميسي بيروح بيستلم بعكس اتجاه اللعب باستمرار، يعني الاماكن ما حداش بيتوقعها، فبالتالي ما ضغطوا. فبالتالي لما ما يلعبش ميسي بتكون المباراه احيانا اصعب على منتخبنا. كمان اللاعبين اللي بيلعبوا مش قلال، بدهم يثبتوا حالهم لأسكالوني
0: بالضبط،
1: انه يعني اكيد وكثير لاعبين بلشوا،
0: وهي هاي نقطه الضغط اللي علينا، انه هذول اللاعبين بدهم يثبتوا حالهم بشكل كبير للمدرب وللعالم.
1: يعني انت تخيل لما كابتن عثمان لما لاعب زي الفاريز بده يثبت حاله لأسكالوني، الفاريز نجم اتلتيكو مدريد
0: طبعا يعني انت بديل،
1: ولا انخيل كوريا، لاعبين بيحاولوا يورجوا انهم هم الافضل بالمقدمه، بحاولين
0: يعني 100%
1: يعني اكبر.
0: طب احنا كابتن ديان احنا نلعب في الاساسيه ولا في البدله؟
1: انا مع نلعب بالتشكيله الرسميه، ولكن نعطي مجال للتبديلات الشوط الثاني ابدر من الفترات السابقه، ولكن صعب جدا نغامر بسمعه المنتخب. مع انه ليش مش استقلالا من اللاعبين البدلاء يا كابتن عثمان؟ لا، لانه اول شيء بين كل مباراه في استشفاء كويس، يكون واقعيين
0: 100%.
1: فبالتالي انت بدك تدخل اي لاعب تدخله على المنظومه دايركت مع الارجنتين، انا بشوف انه بتكون صعبه جدا. بدك تلعب اللاعبين اللي اخذوا زخم من كاس العالم بالمشاركه، سواء كان مع النمسا او مع الجزائر. هلا بنقدر نعطي، بيقدر الكابتن السلامي له كل الاحترام طبعا، يقدر يشرك الشوط الثاني من بدايه الشوط الثاني حسب مجريات اللقاء او اخر نص ساعه، يشارك مجموعه اللي حاب يشاركهم واللي حابوا انه يتركوا كاس العالم انه شاركوا فيه. انا مع الطرح الثاني انه، لكن انك تغير تشكيل جديد مع الارجنتين، سمعه بلد، سمعه منتخب، ونهدم، قد نهدم ما بنيناه في مبارتين رغم ما فزناش، ولكن بنينا صوره طيبه فبالتالي نحافظ عليها
0: 100%. بس احنا كابتن ديان كل ما يمشي الوقت كل ما البطولة بتصير أصعب، يعني الفرق بتصير تتعامل بجدية أكبر، فإحنا لازم نكون حريصين في هاي المباراة.
1: البدلاء الأرجنتين عندهم شراسة كبيرة بالأداء، وراح تشوف كيف فريق بيقاتل، فهمت علي؟ فإن شاء الله احنا نعطي فرص للاعب ما لعبوا، ولكن من بداية الشوط الثاني نبلش تبديلات. هاي اللي بنسميها روح كأس العالم، المشاركة، إنه ما لاعب يكون بغصة بقلبه ما شارك، للي ما شاركوا خاصة.
0: يعني موضوع ترى مش سهل على المدرب، يعني خاصة إنه بده لاعبين كلهم بدهم يدخلوا التاريخ إنهم مشاركوا في كأس العالم ولعبوا في كأس العالم، وهذا التاريخ يورث، فلازم عدد كبير يشارك بكرة بإذن رب العالمين، لأنه أكيد الأنظار كلها ضد ميسي، الكاميرات على ميسي.
1: كابتن عثمان بتحكي صح 100%، بيقدر يعني يلعب بالتشكيل بمركزين من البداية ما شاركوا بظبط، لكن مش التشكيل كله، يعني هيك
0: لا لا مش كاملة، لا أكيد مش كاملة
1: آه
0: أكيد.
1: يعني بيقدر يلعب مركزين ثلاثة آه يدخلهم بالتشكيلة وأكيد دربهم الأسبوع هذا، والثاني اللي ما لعبوش بيقدر على فترات هيك بيروح وكل الأمور تمام والكل لعب كأس العالم والكل شارك. ولكن
0: طب عشان التحفيز كابتن، يعني عشان التحفيز تاع المنتخب، يعني بكرة فيش إلنا إحنا بصراحة أي نوع من أنواع التحفيز، فأنت شو رأيك في هذا الكلام؟
1: الحافز بكرة كبير، العالم كله بنظر على اللاعبين الآن، الآن في تسويق للاعبين، هذا حطه على جنب، هذا شيء مهم طبعا. جدا تسويق اللاعبين، العالم كله بنظر للاعبين، اللي عنده 100 راح يلعب 150%، هذا أهم شيء. سوق الماركتينج الآن للاعبين العين عليهم والله، اللي هو يعني الماركتينج
0: والله صار تحكي انجليزي يا كابتن ديان، هاي ماركتينج جديد بصراحة
1: والله، بتعرف مو انا شو حس كل واحد حسب ما بصراحه ما بخربط التسويق يا كابتن عثمان.
0: كمل يعني كمل قطعتك اسف كابتن.
1: التسويق التسويق انت عارف اللاعبين الوكلاء اللاعبين ما بيجي بتطلع على لاعب على منتخب الاردن والله تاهل للدور الثاني، ولا بتطلع كل مباراه حداها، مباراه النمسا، مباراه التابع لاعبين، مباراه الجزائر، الان بده يشوف مباراه الارجنتين، فبالتالي هو بهمه يشوف اللاعب كيف بيأدي. في الأوروغواي روحت
0: خاصة المباريات الثقيلة، يعني
1: الأوروغواي روحت مع بيليسا أعظم مدربين التاريخ، فهمت عليك؟
0: نعم.
1: روحت، فبالتالي هون بكرة العين على اللاعبين يقدموا عطاء كبير، وأكيد لأن في تداول لأسماء اللاعبين على اللي قدموه وعلى اللي أدوه، ممكن على العلوان ينتقل من نادي لنادي تاني، ممكن نزار رجدان على الأداء اللي أداه وكان انضباطه ويكمل، وممكن ما حنا ضبطاها ما شاء الله عليه، أبو الدهب قدم مباراة كويسة، يعني الآن في حكي الآن على اللاعبين إنه تغيير وجهة
0: انتقالات أفضل،
1: تغيير وجهة للأفضل، وراح نتفاجأ إنه تكون شارة مفاجأة سارة إنه في كثير لاعبين راح ينتقلوا لأماكن أبعد من هم فيها الآن بإذن الله تعالى، لانه احنا قدمنا صوره كثير كويسه هيك ببني
0: لهم. يعني هاي من المكاسب ابو صالح، من مكاسب مشاركتك بكاس العالم انه انت تطلع بعدد من اللاعبين المحترفين باماكن محترمه،
1: هاي اللي بنبني عليه احنا مسيرتنا حتى نوصل لكاس اسيا ونوصل لكاس العالم الجاي. انا بهمني اشوف العزايزي برا الان، بهمني اشوف كمان برا برا يعني باوروبا، بهمني اشوف الفخوري خلاص، بهمني اشوف نزار رجاني يخطو خطوه اعلى، لأن شو مهند ابطاها هذا اللاعب اللي عماله ما شاء الله عليه، بدي اشوفه مكان ابعد، بدي اشوف كمان اللي يعني يزن العرب كوريا مزبوط، بس ممكن يروح مكان اعلى، علوان علوان هذا انا بسميه لاعب استراتيجي بيروح على اوروبا بصراحه، اللاعب اللي ثلاث اربع شهور رجع بجانب بدني وفني وسجل ومؤثر. استعمري ان شاء الله يلعب بمركزه، ما بدنا نلعب بمركز استعمري، خلاص استعمري طرف يمين، تعمد يأخذ الثقة كطرف يمين، في شوشنا عليه
0: أو أذى أذى بصراحة في كأس العالم. ممكن الناس اللي ما بتعرفه إنه موسى ما لعب في مركزه فأوذي في الشكل العام تاع موسى، ولا موسى ما فقد قيمته، ما فقد الموهبة بتاعته، والدليل إنه أصلاً جينا بأهداف خرافية من الدوري الفرنسي.
1: لا أجمل هدف بالدوري الفرنسي، يعني مع انه يعني في هدف ممكن ينافس عليه امبابي يعني ديمبي، ولكن والله
0: ديمبي
1: موسى يعني كان هدفه اعلى، فان شاء الله الثقه تكون عاليه بيهم، وانا شايف انه تكتيكنا مش صح، يعني تكتيكنا اللي متبع بيناسب الارجنتين، عندنا الصلابه الذهنيه اهم شيء، الصلابه الذهنيه اكيد الاخطاء اللي المدرب نفسه الكابتن جمال حكاها على الكرات الثابته، الان الارجنتين عندهم كرات ثابته، الخطره كمان المباشره بيلعبوها احيانا بتكتيك غير الكرات الركنية، بيلعبوا بتكتيك اللي هو الدبل باص، أحيانا بيفاجوك بالتكتيك بالأرجنتين بالكرات الثابتة،
0: يعني إشي قصير إشي طويل،
1: يعني أحيانا مش طويل، فهمت عليك؟ أحيانا بيلعبوا بأسلوب قصير وأسلوب ثاني، فبالتالي أكيد دارسهم الكابتن جمال السلامي، وأكيد تركيز الذهني بيكون أعلى للاعبنا بالخط
0: الخلفي. أنا صرت أحب، صرت أكره، قصدي أكره أحكي معك الأخطاء تاعتنا ومشاكلنا قبل المباراة بيوم، لأنه قبل المباراة الجزائر حكينا مشاكلنا أكلنا قولين بنفس المشكلة،
1: احنا فمش حاب نحكي في المشاكل. أنا وياك حكينا عن الركلات الركنية ومين ركزنا بشكل كبير عليها، ولكن
0: وشرحنا للناس وصارت كيف الوقفات الدفاعية عشان الناس تتعرف على كيف المدرب يتعامل.
1: اول شيء الدفاع شو بده يكون، والتمركز والوقفات الدفاعيه بوزن الجسم، هاي اللي احنا عندنا مشاكل فيها لازم نصلحها، وقادرين ان شاء الله نصلحها باذن الله تعالى.
0: المنتخب مش امور صعبه كابتن،
1: مش صعب اكيد. انا بقول لك ما بدها مبدا كبير، لعيبتنا عندهم خبره جيده ان شاء الله، فبالتالي بكره يعني معرضين نكون تحت الضغط ومعرضين
2: طبعا
1: يفاجئنا منتخبنا يكون شوي بنص الملعب اذا قدر اذا قدر اذا قدر. ولكن احيانا الفرق هاي كابتن عثمان اذا ضغطها بتطلع من الضغط، من افضل منتخبات العالم بيطلع من تحت الضغط منتخب الارجنتين، وبيعمل عليك هجمه ممتده خطيره جدا جدا. فبالتالي
2: صحيح
1: بدا احس بمضبوطه وانضباط عالي من اللاعبين، وانضباط هون انضباط تبين بشكل كويس، ونستخدم ان شاء الله بكره التبديلات بشكل يوازننا بدنيا ونكون واقفين باللقاء، لانه الشوط الثاني انا متاكد راح يلعب 5 بدلاء اجداد من التشكيله الاساسيه، ومنهم ليونيل ميسي راح يشارك الشوط الثاني. انا بتوقع انه يشارك الشوط الثاني.
2: يا سيدي احنا همنا نكون كويسين ونكون مميزين،
1: والله أنا
2: ونكون يعني بابهى صوره ان شاء الله، وننهي واحنا محترمين ومرتبين ومتكتكين، يعني بدناش شيء اكثر من هيك. اللي عليهم عملوه الكل، انا بحكيش عن حدا محدد، الكل كل الموجودين عملوا اللي عليهم وما قصروا.
1: اتفق معك
2: في النهايه التوفيق هذا تاع رب العالمين.
1: اتفق معك تماما، منتخبنا النشامه ادوا، والله يبعد عنهم الناس المتنمرين اللي بيستغلوا اللايكات واستغلوا التعليقات. للاسف منتخبنا اكبر منهم كلهم، منتخبنا شرفنا، اللاعبين ده ابطال نعتز بيهم دائما، وان شاء الله يا رب بكره بيقدموا لنا وجبه دسمه محترمه جدا جدا تليق بالنشامه باذن الله تعالى، تليق بالدعم اللي بيقدمه سمو الامير حسين ولي العهد لما نزل عليهم بعد اللقاء قال لهم الفوز وخساره يعطيكم العافيه ما قصرتوا. سمو الامير علي دائما ظاهرهم ومعهم
2: بالفندق
1: ومكان الاقامه، صراحه دعم مطلق للنشامه، وهذا يقدر للرعايه الهاشميه لهؤلاء اللاعبين، واللي بكره ان شاء الله بيقدموا المطلوب منهم باذن الله تعالى ويؤدوا لنا صوره طيبه ترفع راسنا كما رفعوا روسنا، رغم الخسارات رفعوا روسنا وشرفونا، وان شاء الله بيؤدوا لنا الاداء المثالي في مباراه الارجنتين باذن الله، المباراه التاريخيه الافضل بتاريخ منتخب النشامه، اللي انت لو بدك تلعب مع الارجنتين بدك تحط لك 10 مليون ممكن او 7 مليون حتى ما ابالغ حتى تقدر تلعب مع الارجنتين.
2: والله أنا بكلامك هذا الحلو لازم أنهي، لأنه بعد هيك خلص يعني مش رح أقدر أحكي أحلى من هيك حكي يا كابتن ديان.
1: أحلى من بعدك كابتن عثمان.
2: لا يا عمي أعوذ بالله أعوذ بالله، كلام جميل ورائع من الكابتن ديان صالح، الكابتن والمدرب والمحلل وكل شيء ما شاء الله، والأستاذ وكل شيء حطهم مع بعض للكابتن ديان.
1: مشكور
2: بصالح وسعيد جدا دائما فيك.
1: كل الاحترام كابتن عثمان المبدع دائما، تسلم يا
2: أخوي. الله يحفظك، شكرا شكرا يا كابتن ديان، شكرا جزيلا. مع الكلام الجميل اللي حكاه الكابتن ديان، واكيد الكل راح يكون صاحي الساعه 5، احنا راح نكون معكم كمان بدري ان شاء الله بعد المباراه مباشره، ونشوفكم غدا ان شاء الله. شكرا جزيلا.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعايه فيتل، الانترنت الاسرع والاقوى في الاردن منذ عام 2008. اشيائي، اسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للأسف.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: غلط سويتك إنسان.
1: Okay, bye.